0: وعد بيزي بريكفست مي اي بي اكولينا. صلو ما تنساقسيك انتي يكيو كالك تفياجا فلسبات و تفياجا نايدو هاي الريتا انتلي ام فين ممش جرافيتا شقان باتت لي فين ممش جرافيتا نزل ننقص ابوك يالي بليت اورايت تيت بليت ريتا نايدو هاي الجاني اللي امور بس تايجوني يجبروني اشبارك يتشال فتورة سباتيالي زغور ما يسبوش كان منه باستيت سمياي اما ريت نيكولوم قبل ما يبدأو يتيرو من الكابينة اما اوفيامن تيكولوم قبل بونجو اليكسيا بونجو
1: جين كل يوم في الاسباتيو بيهي
0: حزي
1: كل يوم مستنيد لك الاسبرينسة تالجين
0: Satalġen. Insomma, ġivin Alexa kuljum fl-ispazju, imma int. U għalek tivjaġġa fl-ispazju, tivjaġġa, ibaħt li ftite. Fuq 9909-1002. Data tuħajs għalej traffiku għambarra importanti suq battenzjoni għax għandi feeling light palissa tizlo importanti għabda.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you. The long day in the office,
2: followed by the oh-so-relaxing commute home.
3: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
3: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
4: A new Oysho experience is now open at The Point Slima. Explore the new Oysho concept store and discover activewear collections designed for movement, comfort, and performance.
5: Something strange is happening at the Royal Opera House. A masked figure, a theater manager, and fun for the whole family. A brand new original Pantoine musical presented by Hoi Polloi Theatre Company. It's the Panto of the Opera.
6: Oh no, it isn't.
5: Oh yes, it is. Book now on Shows Happening.
7: When the farmer destroys the flock's beloved pumpkin patch, Sean takes matters into his own hooves. But his mad scientist experiment soon spirals out of control. Sean the Sheep, the Beast of Mossy Bottom. Now showing at Eden Cinemas.
3: Traffic and travel with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.
2: On Bay Easy 100.2.
0: Bonjour, sit down, tida uxi minuta. Importanti suq battenzjoni għambarra nizet iċċita f-diversi zoni. Ġawaldex għamlet ħafna. Ma f-Malta xis satajnilu ħafna torra għadhom imxarbin. Daċxej traffiku għawi minn ħalaġa direzzjoni lejn tal-Barrani, beda jisit tal-Barrani direzzjoni lejn Vjal Santa Lucia. Sotu, f-gura direzzjoni lejn nizet ta' Corradino, ġab bizi ħafna nizet ta' Corradino direzzjoni lejn Aldo Moro bizi, ma' jisħamru bypass. Mux daqsek, sissa li jem daqxej traffiku għatnara Swatar, joħja min taqruq direzzjoni lej Swatar bizi traffiku u beda jippikja u koll traffiku naħatana unek min swiqi direzzjoni lejn Paċivil. Tintaqma xie traffiku importanti waqaf il-karotza u bat li messaċ 9909102.